0: ¡Epa!
1: يوم هالريشون هيت مقدم لهيت راحت بتفات هيام فعل يدي هيتا مدام عصت عملت بالبيجيد يام يردت الأيام لعصوت حيي حزرت رأيتي جنب